امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم. دارس نفيت في البرد القارس اه دارس نفيت في البرد القارس. That's my poor man.

نوحت ما نفعت نواحي حتى هدو بعيني طاحوا. طارت سي بعقلي صاحي طاراي هيج سم جراحو. حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي. بحر الحب صعب وصعب.